يدعو يدعو بلا أيها نولي فوق يتدابل تنهي ولا إذا هو هو هو هي أهين العقل